من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك.

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى،

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: آمين.

تابنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحيم.
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم

من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا

0: المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى،
1: آمين.

خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت مع

حاسهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن

بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى

قائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين.

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع جملة.

لمن حبه عن كالكلي زحزح الضنكا. كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا. كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا. كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا. كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبله خلصت يا خير من فكا. كشفت دجى قلبي وكلي حميته بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى. كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قدت فيضا أخجل البحر.

مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر.

خاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى.

لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد

تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر.

على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبى بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا لرب البرايا.

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي

طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض

جالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقل لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزله عليه به قول ربي أما عني شهدة ببشر من صور الخلق بدد حاجة من إله حاجة من غير إله ذي الإله لقد طبع الله ضر كل إله طبعا يحب ربي الأولين ورمضان سريع

وارزقني جند لله غائبون وقد هذه زغدا يغلبون مد اليد الى غماني مدا بالمتقى وسيلتي فامتدا بمبادر قتيل الجند الكرام وقعد من ارضي الاعلى مرام انا لله تعالى كلني معجزة يا

بذاتي رمضان مظهر بث رميز الأرض والسماء أبيرة قوت وغير ماء تقدمت العظم عديني سلمي وسبح الجن وأبنى ألمي عباد ومن جل عن أساني لأوصل المنبه الأذكار عباد ومن جل عن أذكاري لي أوصل المنبه الأذكار رباط قمتي إلى الماه الذي منتفدا عن أقرب وأجنبي رتلي المعيد وعام مسجد ما فاتني من ابتدائي أجد من لم يعتمد

وحكم أكثر جهد العرض له ندم من جلاب يسرجان ندم من جلاب يسرجان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المطون من جعل قد يمت يوم بدير فنجعل فلبني مهرب جان عربي لك الجزائر النبي العربي لقد مد على في حياتي بذر طول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل الملائكة ورضي الله.

يوم مولي به هاجمك فيه قلوب الجند وذكر العزيم كنز عندي رام قتلت

نارهم وجابوا كل نهور مجرد نحو إلى بيادتي في رمضان لئن وجه من خباب فيضان إن الذين تهدى في نمارهم وجابوا

ولقد أقلام النبل معمد من غلاه وضبت تعالى من إيمتك لا وأخرجاه قبل بمن الأيام.

جري في وسط البلد وقفه مع ذوق الجليل رمضان وإقامة الصلوات وكمزي وآتني معه من لدنك ذكرا وحل بيني وبين مقدرات العمر بقدر عظمة ذلك آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك بقدر عظمة ذلك يا شكور على من واب الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة لشهود ونعيا ورضاك الأكرم.

الذي بإقامة الصلوات الخمس وبفعل رمضان المدني بارك لي في القتل والوزن وفي اللسان أمد قليل وفي بارك لي في القتل والوزن وفي اللسان

ناجل من جلى من ذكر وقال لي محير الأمثال من لك يلبقي الوجود واللطيف ما لي بي أخوذ دائم خطوه تعاجتي أثبتها الباب.

اللهم إني وجدك بكلية إلى دخول الجنة التي وجم دخولا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسير رمضان المتدين بسمك تعالى عن وجه الله بعد فراقكم نجان الله قد عادت الفتاة والعلوم النافعات والدقات عليهم أتاني الله بخدمة الرسول وانفع جميل بالعناء الخير رسول رضي الله

مؤمنا مسلما محسنا عندك وانت رسول لله فسلم وسلم وبارك عليه. لقد رايوا من ذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم المؤمنين معاذ اليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصر الله تبارك وتعالى زوال ما في اجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعم اعمال كثير بعد الذين حافظوا على صيام ترمي اغلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترمي اغلق

فتكون لهم على اثر قيام فتدخلها الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرجها اليكم اذا كان قطارهم يوم نهيب الله على

المعظم وغضب وربيع الأول وربيع الثاني وجمادة الأولى وجمادة الثانية رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي وعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول جل وعلا الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي قال

لأنساه اليوم دم أكاس العميد وجودي والقدم على قليل لأنساه اليوم دم عالبك بما

المقابة من بذات الحر وفيا والبناء والصباء والمعروف آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم سلوة وبارك على سيدنا ومولانا.

نجلي غير من دخلك في المنام خيار جنك المعنى زيد من غنام من لكني كتاب من أرسل بجافي سوى

جل قائله والله يقتصد العبدين ان يتاهوا والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي الكريم المكرمين من قادم قراءته محرمين الحمد لله الذي ليصبرون وكان لي بما يقول فيه كفرون بالله رب العالمين الأولين أضرب قال بي نبي الأولين أبدو القرآن والمثالين بكوني بنبي الثالين سكتما

كليات من يعطي واجبون في كل سر ما وفي سر رجبون ربيع وعميم والقربان ختم وقت

olmalıdır. O dönemde Kur'an-ı Kerim'e erdiğini bilinir. Neden iman sonu aleyhi hücret? لِجُدُودِي وَبِيْدِ الْحِجَّةِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارجع كتابي لسيري رمضان سجل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله

وسميع البصر بالآيات أبان بغير ذكر ذو الكلام فتعالني أن يعاب والمنام رجع قادرا مريدا عالما حي نزل من الله يريني ظالما مدى بديل

وطيب المتوقع بحرفين نور نور للبقاء ونقدم كلي بلاد وزبر القدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل

الأمن نبعا الذي الوجود والقدم لواد وطبع وتعالى من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفل غير الكرهة الحرام ناجاي.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزله عليه به قول ربي أمعني شهدة ببشر من صور الخلق بدد حاجة من إله حاجة من الغيب إلى ذي الإله لقد تبعني الله ضر كل إله تبعني حب ربي الأول ورمضان سيد الجماعة الولي ربعني

معجبة يرى بديع كوني ناجد آب قلمي من جيزبي وقعدني جفاه من جمزبي يعني بالقتل ذم غيثوني وتطور الجنازة كل دوني هاج قلاب ذمة الأملاك قد عيدي

انزلت البخاري اصحاب الغلام لوجههم النفع لغيره الغلام واجد ذا الجلال والاكرام بما به كريه سرام.

بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا لله وبجميع الكتاب بلا عهد ولا أذن ولا عتاب أنبياء الله والنحلة الركوم هل لك أهلي رضا وخيركم أدري أنه ما كاد يقول من الفجور حمام الحمر فيه بدل في

من دینا دی قادمی کفریخا دمم یولون جغجرانی لجلی ویخا مغدبادی الله اكرم واكرم بلا حجر وعمير يفدا وكبلا نويت ذكر الله بالمباح وفي مباح

تأخذ به ويبتغيها لم يغني بعد الغناء الحد فيه كفز به فاذهب ولو بغير

محمد وقادم أمدنا للسمد أدام الله براه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي عدن

لحوط المنبه الأذكار إبعاد من جل عن أذكار لحوط المنبه الأذكار ربع فقمة إلى الماء النبي منتفدا عن أقرب وأجنبي ركبي المعين وعام مدد ما بعده من ابتداء أدب من لم يعتمد

جليل يوم الأهل إبعاد مغنم جمع الأمداد في وقت لك صنع الأمداد إبعاد

مكرم وندم من دار عظلم ندم من جلاد سلطان ندم من جلاد سلطان ونبينا الحكام والشيطان مدد يسر المطول من جعل قد يمت يوم بدي فنجعل

ما يقدرها في ذي رمضان مقدم بقى وزنات النوافي عملي وتعاملي بنية وعملي كفر الجميل عن نجله على غالبين اليوم مولي عبده هاجم تأتيه قلوب الجند وذكر العسيم كنز عندي رغم قتل

معارك وجاهدوا كل نهور مشرك نحو الى بلادتي في رمضان لئن وجه من خطا بفيضان ان الذين تهدى في المعارك وجاهدوا

ملك غلق الأقلام النبل نعم ذات من غلاه وضبت تعالى من إيمتك لا وأخرجها

وبين مقدرات العمر لقد عظم ذلك. آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم ذلك يا شكور على من واب الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة الكهول والعيال ورضاك الأكبر.

وقدمها في الجنة التي وجد المتقون. يا من قد به بإقامة الصلوات الخمس وبسعر رمضان المدذن بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليل وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان

نادر من جلا من بخير وقال لي محير الأبدان من لك يلبق الوجود واللطيف ما لي بي أقول دائم خذوه تعالى جدي أثبت الباقي.

اللهم إني واجهتك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجدت مدخلا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسبب المطاعم المتدين بسمعت تعالى عن وجه الله بعد فراقكم نجاه الله تدعو عدد الكتاب والعلوم

مسلما يبدا رماه بلى الذي اذابها الحجام ولسواها التجمع تام الى لساني وفؤادي ويديني.

مؤمناً مسلماً محسناً عند فوان تركه لله فكسر وسلم وبارك عليه بقد العظم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. بصر الله تبارك وتعالى زوار نازل لأجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن أعمال كثير بعد الذين حافظوا على صيام ترمزي أغلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترمزي أغلق باب

لكم مدى القبار واللقاء يا فرض الغداء من الاتقاء حتى اعلموا ان ربكم كريم وانا عند اجور لا كريم سبكم الله على سر صيام فتدخلوا على الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرجها اليكم اليهم اذا كان خطارهم يوم نعيد والله على

فدمكم فيه غير دافئين من بعد المنى بقدر الزاد من لك ربي أنظى الله عامل وقعد لي

وقر الغضب وردي والأول وردي وثاني وجناد أولى وجناد ثاني عرجب وشعب عرمبا وتوال وجنق ودبي وجنق الجدي وفي يوم الهدي وفي يوم الإثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي وعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول جبريل على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي

منزلا على كل الاسلام ساهل مقدم اكاد لا ميد وجودي والقدم على قدم الاسلام مقدم على بك فيما

التي وجب شكرها والله على ما نقول وكيلا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات.

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من

من الإله ذي الإلام وقد تبع الله ضر كل إلام رضى عن يحب ربي الأول ورمضان أسر ذي جمعة الولين رضى عن يحب ربي الأول ورمضان أسر ذي الحاسب الولين رافقني جند الإله

متغا وزير ديفا جدا بما بنا قتيل الجند الكرام وقعد من أرضه الأعلى مرام أنار الله تعالى كله معجزة يوم بديع كوني ناجد آب قلمي من جيزبي وقعد لي جبار من جمزبي يعني بالقتل ذو الغيثون ونور الجنازة كل دون هاجق العبد

جيدا ببدل ومن خلائق بلد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان زوال ذو القعده ذو الحجه شهيدا الى وضعه في الكتاب بلا عهد ولا اذن ولا عتاب أبية الذي ونحلة الرسول خل بك أهل يردى وخير رسول قد لي أن ما كاد يقول من الفجور يحمى

وبلغ الهدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفل غير الكرهة الحرام ناجاني

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرادني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على

الى هذا من الغيب الى ذي الاله وكتب عن الله ضر كل اله رفع عن يحب ربي والاولين ورمى عن اثر ذي جماعه الولين رفع عن يحب ربي والاولين ورمى عن اثر ذي الحاكم الولين رافقني جندري

معجزة يا بديع كوني لا جدعاب قلمي من جيزبي وقعد لي جفاوة من جمزبي يعني بالقتل ذو حيثوني ونور الجنازة كل دوني هاجم قلاب

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزله عليه به قول ربي أما عني شهدة ببشر منه ومن الخلق بدد حاجة من إله حاجة من غير إله ذي الإله لقد طبع الله ضر كل إله رضى عن حب ربي الأول ورمضان سيد الجماعة الولي رضى عن

معجبة يرى بديع الكون لا يتعاد قلمي من جيزبي وقعدني جفاه من جمزبي يعني بالقتل بن غيثون ونور الجنازة كل دون هاج قلب

ببدل ومن الغلائق بدد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شوال ذو القعده ذو الحجه شهيدا لله وبعظم الكتاب بلا عوجا ولا اذن ولا عتاب أنبياء الله والنحلة الركوم قل لك أهل يرضى وخيركم قد بيجمعكم ما كاد يكون من الفجور يحرم.

عادل يلو جعل الأضماء ولزواية عمن دع الزمان عدم وجد ابن العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلني يلو على محمد وقادني أحمدنا للسمد عداني الله براه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وبعد الغضب والدلال ثلاث من هدام الحلال ذكري وشكري نبيا تاليا إلى عدو الأعزام تاليا وجبد الذي ما وقال لي رب الله.

لحوط لنبه الأذكار إبعاد مجل عن أذكار لحوط لنبه الأذكار رباط المدين إلى الماه المدين منذبدا عن أقرد وأجنبي رجل يمعيد عام مدد ما بعد من الجدائي أدد من لم يعتمد

مقام قالت في الفجار مخل غيري قد نفى من جارا تغل غير الله من جاراني نفى من منام

الجليل يوم الأهل إباد من الجلع من الداد في وصلك صنع الأمداد إباد

الدخول تدري من حرجان رفع إلى فوق المناد كله في رمضان مكثرا لكل متى إلى

وندم من دار عظلم ندم من جلاد يسلطان ندم من جلاد يسلطان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المظلوم من جعل قد يمت يوم بدي فنجعل

صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضيه عن جميع الصحابة عموما قال البدر الخشوع آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلم وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو النار.

مولي عبيدي هاجمك فيه قلوب الجندي وذكر العزيم كنز عندي رغم قتل

نارهم وجاءوا كل نهور مجرمين. نحو إلى بلادي في رمضان لئن وجه المنحرى بفيضان. إن الذين تهدى في نمارهم وجاءوا

من لم يرد لقد أقلام النظر معاملات من غلاه وضبت تعالى من إيمتك لا وأخرجاه قبل بمن الأيام.

وبين مقدرات العمر لقد عظم لذلك. آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم لذلك يا شكور على من واب الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة لشهود ونعيان ورضاك الأكرم.

كنت به بإقامة الصلوات الخمس وبفعل رمضان المدني بارك لي في القتل والوزن وفي اللسان أمد قبيل وفي بارك لي في القتل والوزن وفي اللسان أحمد بن خليل.

نجد من جل من ذكر وكاد لي محير الأمثال من لك يلبقي الوجود واللطيف ما لي أخوذ دائم خذوه تعاجدي أثبتها الباقي.

اللهم إني وجدك بكل يدي إلى دخول الجنة التي وجمت قولا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغدا فيك بسير المطعم المتدن بسمك تعالي عن وجه الله بعد فراقكم نجان الله قد عاد بالبداد والعلوم النافعات والدقات عليهم أتاني الله بخدمة الرسول وانفعني بنعناء الخير رسول رضي الله عني.

مسلما يبدا طغاه بلى الذي اذابها الكتاب والسواها الكتاب عتاب الى لساني وبابي ويدي انك

مؤمنا مسلما محسنا عندك وانت رسول لله فسلم وسلم وبارك عليه. لقد رايوا من ذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم بصر الله تبارك وتعالى زوالنا بالياج الخفيد وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن عام بسجن بعد الذين حافظوا على صيام ترمي اغلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترمي

وجهي فجعلون لكم لدى الكبار واللقاء يا ضمض العتام بالتقاء حتى علم ان ربكم كريم وانا عند اجورا لا كريم سبكم الله على سر صيام فتدخلوا على الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرج اليكم اذا كان مطارا يوم نعيد والله على ما

المعظم وضبط وربيع الأول وربيع الثاني وجمادة الأولى وجمادة الثاني عرجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول جل وعلا الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي قال

ألا كلله الأمثال للقدم أكاس العميد وجودي والقدم على قدم الأمثال للقدم على قدم ما عباد ما انزل على قدم الله مصير الخلاف محمد الله.

المقاصد من بهذه الخلق في اوائل الزمان والصبا والمعروف امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم سلوة وبارك على سيدنا

بلادي أعمى هو بلاد الأعمى وبلادي كرور رمضان عبلادي من كان لي بفيضان يوجهين كريم دار رمضان

الذي وجب جبنا والله على ما نقول وكيل وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات.

الأحبار للطمع والبشر معا كلام كتاب وليف نعم من لك له كتاب إلى لقوري الجنة عبدا جاهلا حولة الإنقاذ والمريد العالم خير من المريد فبدلت من

خجلي غير المنطقة لك في الضمام خيابة لك المعنى سيد من الضمام من لكني كتابه من أنا سلام بجافي أمسي

دور بغروب تابع كذي رمضان فجل تاجري والله يصف بالعبدين ان يتاو والله دفجنا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الاكرم من قادم القراءة في محرم الحمد لله الذي ليصبر وكان لي

شكرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل كتابي بسير رمضان تجري وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله رياضا الماخوذة من هذه الحروب بركات الله يرجو عني ابدا وجنب لك منها عبادة مقبولة إنك وما بي جاءته في قوى الكسبة والعصمة والأمر.

وسميع البصر بالآيات أبان بغير ذكر ذو الكلام فزادني أجرا والمنام رجعت آجرا مريدا عالما حيا نزمي ألا يريني ظالما مدى بديل

وسيب المتوفى بحر الدين نورا للبقاء ونقدم كلي الى ان وثبت القدم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم

على الأمن نبعا الذي الوجود والقدم لواجه صبا وداعي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا

الله وسلم وسلم وبارك على عبده ومولانا محمد وعلى اله وصحبه. واغفر لي جميع ما فيه وفي الماضي والحالي، واعصمني من المعاصي بالحالي والمهدي. امين يا رب العالمين.

عن الحبيب النور والبكير ليس من البكير بالتفاعل من كتب وجاد الاستفاعل علم من البكير تبكير يدور ويبكير

من رغم مكروره بحديث هديتي لله ورسوله توجهني وهي طيره توجهني المنازل فيها وفي الغلاف من الجلال والرسول أيها الصلاة بها

نور وجهك الذي بدعك به ايمان ويكون قلوب الله تبين انت الذي حفظته

إلا تريك نفس لديك وجهت كل الخير والجميل وللرسول رب العالمين أكرمك الكريم يا رب العالمين.

بقدرهم قبلهم من عمد الرياح وجاهدهم على حياتها وابدا سرور كل لكلهم وابدا فرحنا من كونهم في العالم في حياتهم الدار وتلك الدار كيف الجميل

0: من روح البشر عند الصدر الله على الكبائر عند وصل الله مدهور كل ذلك صلى الله عليه بالله ومن قال يوم يعني شيوخ والله يا من سجاده يا من
1: Hidup hari,

قدر وجعل الإيمان حتى من البشير تبشيرا يدخل فإني أنقل حبيب والقدير هداني البشير لا أقول منه وأنت في رسالي لا أقول محمد صلى الله

وتعالى هذا رسل هي ومنه بالجزاء لجيت عن نفسي ولا خلاف عني بلا ظلم ولا أمراض أكرمني منه في الإيمان هند

بارك لي في كل نهار وصل لي بركة من خير من الليل هويت قومي شاكرا لمعنها لأنه يوقف قلبي بغنها على وجهي كثير الشهادة.

0: dara ay baray ju ciek ju mel xat nga dem fekk sax du mat diril far mune sidna ali tay de mucc nga ci man waye bu suba dana wajjar mune ko so wajjate fo xamne yalla nekk fa rek nañ fa dajje yalla non yalla defal deug top te musul shaytané ki pakam te suñu dunduk aduna mu neew mu bari yalla non yalla xeer ñu jéxal ko lepp ci jaamu ko ci wétal ko ci nangul ko يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين
1: بنو اف ام 106.0
2: رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد يا ايها الاخوه المؤمنون تعالوا الى كلمه الحق كلنا مدعوون الى اخذها بعين الاعتبار وإلى التفاعل معها بصورة تؤدي إلى غد مشرق يغبط فيه العبد ويفسد عليه إنها لكلمة صدق وجهها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة منذرا ومحذرا وهي قوله عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه كلمة عظيمة تضمنت أربعة أولاها أن الإنسان سيسأل عن عمره فيما أنفاه فيما أنهاه هل في طاعة فيسعد أم في معصية فيشقى ذلك لأنه نعمة الإيجاد والرب سبحانه وتعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والثانية أن الإنسان سيسأل عن شبابه أو جسده كما في بعض الروايات فيما أبلاه وأضعفه بعد أن كان صحيحا قويا في شبابه نشيط الجسم متحركه بحيوية